0: كلاس تم كفافي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تومي هيتي ويت كا سامبت فينا نولمبيتي ففالي فانتينا تمانا بيانغارنا امبيكو كامامي ني سامبارافارنا نفالي فانتينا تشتوسا تمياتو ياندانا فولا فانتي لامباتو فايزاكن تينا مطويت ميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفالي فانتين تفان ميزان داس نتين نفايني سول تين بياس ففالي فانتين تيرين لايم تازان اناندا تامبون يلايف تين رازان نفالي فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفالي فانتين تيين كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارفون تابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزان بانا نيفتا فاييني يانزاكا كالالان ففالي فانتين مفيمبنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتين تفيتا دي افانتيكا ناورا كماندانيا مباب دي اديك ففالي فانتين تيانتو كافاتين ففانتين يان زيتين في رنين نفالي فاتينا تسوي ينو متاكو فانيفا وكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فاتينا ايتانا توكي كان ماروانيس نسامبتا سفوكي نفالي فاتينا تسفولا ففكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتا ففالي فاتينا متانا فامارينا يتايزاني فاوكا تسوانا بيفارينا نفالي فاتينا سلازا فاد بانجا Mpeleza peo, kanefa tanu bangi. Fafale vantena, mlaza neon tanu. Tsimisilangia langi, na mila randrandi. Izani ka izani, nfale vantena. Niatini razantiki, sinamu nuntena. Nidira ntampunza. Niareta testani, namuiza nareni, namuiza nrandi. Anefa ratizani, nfale vantena. Yaina tiketuna. Fatofu tiavatena, sayi kemijuru, yato anmarna, mandapa atata, ntanzuna utatarna, ntao wamsai.
0: Shoto tumpukula, shoto tumpukufafu.